0: سمعكم دقمو.
1: Do you have any children?
0: شعو مايكل اوه حدو دلنا إلو مليسو. Yes, we have a son. اوه علونا إلو ملسي. Yes, we have. كنديك قلعو كمزلو ومزقلس أهز وسغلو. نسخم كا ودي ويقوال كمزلوكم كتحبرو تخلو. سمعكم دقمو.
2: Yes, we have a son.
0: دابي نمايكل كنديو عامتو إلى حاتيتاتو. How old is he? أستوعلو. دابي هي زبلك عليا تتكيما. بزعبا ودس لزخوني. مايكل ودن قوالن انتز نبرو دابي they زبلك عال متتكمت نيرا. ويدما مايكل حانت قوالن تتنبرو she متتكمت نيرا. سمعكم دقمو.
1: How old is he?
0: مايكل أمو ودعتا ودنا حموش غيرو. Our son is 5. إلو. مايكل ندبي إدما ولادو كنغرا خلو. Our son is زبل حارك تتكيمو. أهازنا إدميو خا أطبي غوسي خلو. سمعكم دقمو.
2: Our son is 5.
0: قرم. حجي نتي زبالكم مو مسناي كالو أتسابات بزعبادك أمك التحاتات تخلو زبالو نمنت سسار سمعو.
3: Do you have any children?
4: Yes. We have a daughter.
3: How old is she?
4: She's 4.
5: Do you have any children?
6: Yes, we have a son.
5: How old is he?
6: He's 7.
0: دقيمنا خنفتنانينا. نتنا انجليزينيا ملوات حسابات سمعكم دقموان. نفس وكف ملوات حسابات ها حانتقزي كتسمعونيكم.
1: Do you have any children?
2: Yes. We have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: حجم بقار كابزيز تمهاركم وكساب كنديك تذكروخم التخولو نرأي. نتن حرقات بوانك أخم سمعكم ناب انجليزي ناتورجمكم أغربون. قلعو اللوخم دو.
1: Do you have any children?
0: Uwe, hada wadilana.
2: Yes, we have a son.
0: Kindeyu idmiu.
1: How old is he?
0: Wadina, hamushay amatu.
2: Our son is 5.
0: Bidamitsubu. Hiji. نزقابا بازراربات تتكيمكم بزعبا دكوهم كتعلولو تخولو. ندبي ملس بمهاب تلامامدو.
1: Do you have any children? How old is he?
0: حجي نتزنبرا علال بمولو بمسمع مسملستاتكم أنات آترو.
1: Do you have any children?
2: Yes, we have a son.
1: How old is he?
2: Our son is 5.
0: دقيم مسكال أتسابات بزعبا دك أخومن دك أومن بخمز قواب كتعللو تخولو. إزي سمهاركم مو مسمحازوتكم بمخان دقاقيمكم من الممار عيترسعو. مسانا بمتنحكم يمسكن أبزغط المدب Essential English Conversation كسابن الرخب سسنايو. باي.